شانو شلام عملية من خبا قبنونة أمتي أكتيلة قدوة يوم باي ما تخرن قد أيلا خا كما يوماني ورن يوما خا يوما خا قن خا رابا غورا إلى أي بشا خلولة تبخ ديدا قدها يوما خا قن خا رابا غورا رابا غورا خا مندي يعني دخ مصيبة أمري لبحربي بش لألن إنا خيو مخشان له مرو مخصلاواثن مرو مخصلاواثن قداني تخسر مخبا تياهن ونشواثاهن إنا عزة مخشام تلاها مندي دبريله إنا يتلنخا صورة هيوي أهم تبشتي لو بدبيشة ولمثا لتلي خا مندي قدمني قا تاخن نونة أمتي تيتم بشمالي من قالت برس قالت صوت الشرق الأوسط من ولنغتون يوم خشانة لابن أمتي يوم رابع خشانة ورلن أنا يوماني إنا اتلي صورة وهيبي بمريا قبارة إلى منن مرامخ صلوات بتشوق الناخن من خا أقارتا وبيمارة وخديو كمات قاتليلا كمات ماخيلا كمات مقذيلا بيشان بخ ليش بخ ليش أروخ لشمن ليش أروخ لأمتن مرامخ صلوات بتشوق الناخن من صلواتا أشورتا لشان السورث وبر هادخ بتشميتون زمرياثة أمتا أختي لأقارتا أخني وخبيشانا وبتبيشخ وليش أبيلا ليش أبيلا ليش أبيلا بوشن بشلامة مريم الناخن